0: اليمين وشمو يقيل بمدام ها بالي نوشي بلمو نوشي ببنما إنو ما كلم لي نانجي نانجي شدا بامشو وجلنا إنو يشمو غالو لما باري شدا بيما بوم شدا دمنا إنهم شينغو ناقي كريدو عايبو
1: جيغنا بلون كاريبي جيغنا نانبي منيني كوي نتيدو نفنغل روي أنيسو نماليم دا ننغم توجال حيبي ننغي دمك هنغلي نباري نموم كيانا تواي تابا باموتا إما ليباغ لمنوشي